بتشوف علام طلع خطاط بتشوف الوان اخضر احمر اصفر للنظام بتشوف عوام عوام بتمر خطابات بتمام ممثلين بتشر والشعب حر بالمظاهرات كل واحد عادي بشقة صورني منيح بركي باخد لي منصب وبترقى ترفع الراية للدعاية بعد وصاية من تسلاية يلا شعارات وهتافات عالدايرة اعلام مسؤولية عن عملية ما نشخص فيها الجزيرة معك وضدك يا بتطويها يا بتطويها هل الهدوء يسبق العاصفة ام جليها خيرين عن نفس الكبسة حلوة هاي خليها بينقص موقف للقرار بيجي بستوضح قبل الفرار تبدا المظاهرة بروحه كاميرات الاستئجار قناص معين كلاشنكوف مسجن بس لما دخل الجيش ليش ولا اخو شرموطه

الحزين والخبر هيئة الدورية الصوت الإسرائيلية هيئة الدورية سموه محسومة وحاجز بس هي هي هيئة الدورية الصوت الإسرائيلية

اسمع حليب افكار منتج وطني بس مضروب باوهام العبيد حليب على النار بفهم كل شي بس بضل يحب يزيد بعرف يفتي بس بحب يبيد اللي جاي اصلا هو الناي اللي ما يروش قولي شو بدك منه انا بجيب لك زيه بس بدون امطار انا بجيب لك نسخه عنه بس بتكون حمار اذا بتفهم قرار الولد او رايه في عيلته مش صار

بخلي الفاهم يلمع، طب خلي العائم يرجع، انا بخلي الساكن يخلع، انا بمشي الدافع يصبح في الاحباط، انا بستور من جواك، انا بنتام عنك اذا بتفكر، انا بتاخر معك اذا بتكرر، من الفراغ بطلت عارف افكر، من الفراغ مفسد يا خي، شو بدك مني غير ارميك في المي، بتصير زي كرارات المصير، زي تأنيب الضمير هو كبير بس نسي يصغر، هو بريء بس شكله ايسر وبياكل باليمين، شكله احمر واسلافه ملامين، شكله اعمى وعيونه ملونين، شكله لازم نحكي له هو مين. مرة لما تحكي انسى الشرح، لما تركي اوعى الوسخ، لما تشكي اوعى النبح يعوى عليك، اوعى السطح يعلى عليك، انسى المدح انا رجليك، انسى الملح انا برخيك، اشرب ليركس انا بعديك، امسح لينن انا بهديك، غير صوتك انا بجديك، سمع موتك كله يجيك، ساكت شفتك هي هديك، لعبت في مخك يهبل، نزلت في زورك يسطل، استنى دورك يسطى عندك، نسيني بعرضك ورجعني لمرضك، بستأنف فرضا شو بده يصير، بدبر لك تبرير اذا المصير هيك، اذا بصير هيك، انا برميك هيك بلهيك في التكتيك بهديك بلهي عينيك لعندي، بخلي مخي يمضي على دخولك ويعلق جواك، يلا ننساك مني، يلا ننساك عني، يلا نبدأ كأني.

مات من هان تقيل الحمل هيك لقيل الولد بيك مشيل الولد سميك بصير خليه القبض عريق بصير خليه يعتمد في التفسير خليه يسكت للي بصير ويحلل خليه يعتبر اللي بصير ويعلم سبب التعطيل في المغرب او سبب التمثيل في الموقف في الموقف تخلص على هيك.

تخليش تبروك النفس خلا طبعك تفكيك تشفير تفكيك تشكيك بس البطن بيأذيك تخليش الظلم مسلط فوقك يعميك تيجيش تسوق الراس خلي ذوقك يعديك تفتيش تبروك النفس خلا طبعك تفكيك تشفير تفكيك تشكيك بس البطن بيأذيك الحاكم تكتك يا حلاوتك وشك اكل كم من كف هالكو هي اللبش يا زمها نكو تلعبش الدور العب لي فيه ونخش علي بالشو الغو بتتعبش منيح تشتغلش منيح بنحب التكنو بس اطفو اجى الدور نخش عليك تحس بخطر القلب تقول دايما شافك من ورا ظهري داكن رقبتي زي البوم مش كنا واحد بهاي الساحه اجت الساعه نقسم السوق انا بس بدي لقد حاله يسمعني اما التافه هداك خدوه اجاك كل ما احكي معاك بحس بقرف اجاك عارف حتبيعني عاول مفترق اجاك خلي اسمي عن لسانك بعيد زي الخرق بنهيك بتيجي فيا وبشمعتي بطرف وتوصل اسلوبي ينتاك موسيقتك افشل بومباك انو البرجوازي يا كاب لما كنت برج البراج ما شفت كاش انا مش من جنب بس وراي ناس مش بانك

اعمل معروف واعترف بالمكشوف سياسة مشلوف كل شي تمام بس لو وجهك مألوف سجون فنون هجوم ديون رسوم علينا كلنا شوي وننسى كيف كنا ثم نذهب إلى الجحيم بماذا نستعين ولماذا نستهين باللي احنا فيه كل شي عم بيتحرك واقف بوجه اللي ضرك كسب تتجرأ ما الناس عم تتفرق طبقات وطلقات توصيل مجاني مش ملاحق طلبات بتكفيش اللي هنا

عطوها بتروح وهدر بودي يتوف من هون للفجر أجدادنا من حاضر لنشف ماذا سطفون وهل تقاوم

0: الدوار التفرع اختيار تصرع بالتبرع لنحط حالنا بالاختبار
1: D'accord, c'est bon.

0: عبد يمكن يحن ما امه دايره طيب تنده فهمه داريه تخيط تلقى مثله داهيه مطين يبقى امشي زاويه نفهم منه حكايه شو اللي صار معاه ارقع بنكتب فايده تفيط
1: هلا نصبوا من الفها لياها واحنا بنعيد
2: 48 غرز الشاب مطبوش استشفى الهلال ساعد موكلي في الادغال بقيره الاسمر رفيق الساعتين برتقالي الثعبان الشاب سلمتنا في نفس القعده لطش الفيفتي هفها بعد 9 أشهر وقع في الفتحه مندوب ترشح ضحكوا عليه هو شرشح صابوا الفيروس رشح في تفاحة آدم انت في أسرار أخبار مش حقائق يا حمار حاول ابني جدار قوم اسلوب حياة فتح الستار عصاب بارد كل صبح الوضع بتغير بس نضلنا طلاب في الوادي هجم الاضباع في الشارع نفس الأوضاع ما انت ليش
3: سجل مش عارف انت تعال
4: خلص الزهق وما عاد يأجل بكرة بجيب سماعات وبسجل بحب الحكي عن كيف بيعجل عنده شخصيته كل بيت بيطلع فلو بس انت بكي بنتلقي شريط مع الضو بتلاحظ كيف بيطلع له العو مقاطع لفظية متروسة اللي بتجذب صرار حقيقة مكشوف لما بيكسب فبيكسب القوة اللي عبر عن راسه نبوة بتبعد خلاصه اسفل مشروعه

يعلم مستقبله وشره بيختفي كلامه فعل ففترته بيلتخي بيبطل ده يلتقي مرارا تكرارا بتسددك موقف اسمها بتقارن كبارا صغارا شطارة دلك لما يمسك المايك الكل بيضطرب حديد بحديد قال مش قادر يوقف بريكاته بتدوب والجمهور بيزقف اسمع

جيبوا معكم الخجول. جبتكم اليوم عشان اقولكم قصة عمو فضول. بتمنى الكل مركز بنصحش المسطول. ملكاش فيي انا الصحوة بس حتنرفزني كونك عجول. هلا عمرك تسألك

حياتك زي احتمالية وقعد خرع عصفور. ارفع ايديك لفوق اذا حاسس في التجريح منيح، علامة نصر تخزق بلالين الريح، قفص مشطور. ربك انت اللي حيدخلك الجنة لانه القدر مغرور، بطر محصور، صاحبك كمادة متغيرة الوجود، الوحيد اللي عنده الخلطة اللي بتهيج الحشود. فعمه فضول زق حاله عنده للقدر وانحرق رأسا على شعر لما لقى حاله ناطج جوا داخله المفقود.

0: يوم ما ليش كلب الجو حلو بكفي حرمني ودي يمين بكفي سلطني خد هات بالهيك ولسه على الموجه قرصني محصني يا شيخ خلص بتشني بكفيك خلص بتشني بكفيك
1: ولا جاي تحكي لي عن رياضيات الكون بس رياضيات

0: تزيد في موطني استوطني
1: غلطت بحق حالي فقط النقاش وصلت لانه مهما صار نتيجته حتساوي غلط لا وجود الحقيقه المطلقه مش حنلحق وجهه نظر مليارات فرغت وقتي ارصع الخوف وكرامتها مداوي عصب قاطع حسه مستنيهم يرجعوا للمشهد الثاني اقتربت وشف اصلت

فندش واثق زي اللغة واثق زي اللغة أنا واثق زي اللغة واثق زي اللغة أنا واثق زي اللغة واثق زي اللغة أنا واثق زي اللغة واثق زي